هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم السادس والعشرون من شهر حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم الجمعة. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTV of the World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج رؤى وزوايا وحقائق غير مألوفة أرشيف. مستمعينا الأفاضل، خير ما نستهل به برامجنا تلاوة من القرآن الكريم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. بدأ سباق مع الزمن لإنقاذ العالقين تحت الانقاض عقب زلزالين كبيرين وقعا بالقرب من العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وشاركت السلطات الحاصلة الأكثر إيلاما للهزات الأرضية، حيث أفادت التصريحات الأخيرة بأن الكارثة أسفرت عن مقتل 235 شخصا على الأقل، في حين تجاوز عدد الجرحى 4300 شخص. هذا وتواصل فرق البحث والإنقاذ أعمالها دون انقطاع. وأعلنت هيئة الماس الجيولوجي الأمريكي أن زلزالا بقوة 7.2 درجات وقع أولا، وبعد 39 ثانية فقط تم تسجيل هزة أخرى أكثر قوة بلغت 7.5 درجات. وقد تسبب وقوع كلا الزلزالين في نقاط قريبة من السطح في زيادة حجم الدمار الناتج، فحسب بيانات الهيئة وقعت الهزة الأولى على عمق 21.9 كيلومترات تحت الأرض، بينما حدثت الهزة الثانية على عمق 10 كيلومترات فقط. وذكر أن غالبية السكان باغتهم الزلزال في منازلهم بسبب وقوع الهزات يوم الأربعاء في تمام الساعة 6:04 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وهو وقت أوقات رسمية في البلاد. وعقب الهزات أمضى آلاف المدنيين الذين تضررت منازلهم أو لم يجدوها آمنة لليلتهم في الشوارع، وهناك مخاوف من ارتفاع عدد الوفيات بشكل كبير نظرا لوجود أكثر من 40 ألف

شخص في قائمة المفقودين. وفي حين أعلنت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديسلي رودريغز حالة الطوارئ في البلاد، أفاد رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغز بأن عدد الوفيات في تصاعد، وأشار إلى أن العديد من المباني بما في ذلك فندق مكون من 10 طوابق في مدينة لاغافيرا وحدها قد انهار أو تعرض لأضرار جسيمة. وإلى جانب العاصمة كاراكاس تأثرت ولاية تريخو وياركاوي وكارابويو وأراغوا وميراندا سلبا من الهزات. وفي تصريح أتلى به رئيس بلدية شاكاو التابع لكاراكاس غوستافو دوكي أمام مبنى منهار قال إن 11 شخصا لغوا حتفهم في تلك النقطة وحدها، بينما تم إنقاذ 23 شخصا وهم على قيد الحياة. وأغلق مطار سيمون بوليفار الدولي، وهو المطار الدولي الرئيسي خارج العاصمة، أمام الرحلات الجوية بسبب انهيار الأسقف والأضرار الجسيمة التي لحقت به، وسجلت 30 هزة ارتدائية على الغال في المنطقة عقب الهزات الرئيسية، وتجري أعمال تحليل الأضرار بصعوبة بسبب انقطاع الكهرباء والإنترنت. وعقب الكارثة وعدت دول عديدة بتقديم المساعدة لفنزويلا، وكلفت الولايات المتحدة الأمريكية سفن نقل وطائرات عسكرية لدعم عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة السريعة، وتعهدت بتقديم مساعدة بقيمة 150 مليون دولار. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان نشره على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي أن الحكومة الأمريكية أصدرت تعليمات لجميع مؤسساتها بالتحرك السريع، مشددا على استعدادهم للمساعدة. وإلى جانب الولايات المتحدة تحركت أيضا تركيا والمكسيك والسلفادور وجمهورية الدومينيكان وقطر لإرسال فرق بحث وإنقاذ ودعم طبي إلى المنطقة. أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية فنزويلا إيوان جيغيل، تباحث فيه بشأن كارثة الزلزال التي شهدتها البلاد والمساعدات المطلوبة. ووفقاً للمعلومات الواردة من مصادر في وزارة الخارجية، تحدث الوزير فيدان هاتفياً مع نظيره الفنزويلي غيل، وتزود بمعلومات حول كارثة الزلزال والمساعدات المطلوبة. ونقل فيدان تمنيات الشعب التركي بالسلامة والشفاء، مؤكدا أن تركيا ستواصل تقديم المساعدة.

عادات. عقب الزلزال العنيف التي وقعت في فنزويلا ستتحرك اليوم طائرة عسكرية من مطار أتاتورك في إسطنبول لنقل فرق البحث والإنقاذ والمساعدات الإنسانية من تركيا إلى المنطقة. ووفقا للمعلومات الواردة فقد تحركت المؤسسات في تركيا في عقب زلزالين متتاليين وقع في فنزويلا. وقد اكتملت استعدادات المساعدة نتيجة للتنسيق الذي تم توفيره بين المؤسسات المعنية تحت إشراف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ أفاد وفي مقدمتها وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة والمديرية العامة للشؤون الأمنية برئاسة الجمهورية. وفي إطار التنسيق الذي تم مع رئاسة الأركان الأعمى يتم عبر طائرة نقل عسكرية مخصصة من طراز A400M إرسال فريق من آفات للبحث والإنقاذ والمساعدات الإنسانية مكون من 37 شخصا من إسطنبول وإزمير ودنيزلي وفريق طبي وطني للإنقاذ مكون من 6 أشخاص من بنية وزارة الصحة وموظفين 2 للمساعدات الإنسانية من الهلال الأحمر التركي بالإضافة إلى كلبي بحث و3 مركبات بحث وإنقاذ كاملة التجهيز إلى منطقة الزلزال. وهذا وتتم متابعة التطورات في المنطقة وتحليلات الاحتياجات عن كثب عبر وزارة الخارجية وسفارة تركيا في كاراكاس. صرح الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا بأن شركة أسلسان أكبر شركة تركية للإلكترونيات الدفاعية تقود ثورة في مجال الصناعات الدفاعية ستعود بالنفع على جميع الدول الأعضاء في الحلف مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم فعالية بارزة للصناعات الدفاعية خلال قمة أنقرة. وفي كلمة ألغاها أمام المجلس الأطلسي خلال زيارة لواشنطن تسبق قمة أنقرة المقرر عقدها يومي 7 و8 يوليو تموز، أكد روتا أن القمة ستبرز قدرات الحلف في مجالات الرطب والدفاع فضلا عن وحدته وتماسكه. وشدد روتا على استعداده حلف الناتو للدفاع عن جميع حلفائه وعن كل شبر من أراضيه موربا عن تطلعه لأن تشكل القمة نقطة تحول تاريخية في الاستثمارات الدفاعية. ففي معرض إشارته إلى القرار التاريخي الذي اتخذ في قمة لاهي بتخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع بحلول عام 2035 لفت روتا إلى أن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا قد تجاوزت بالفعل هذا المستهدف في حين تسير ألمانيا بخطى ثابتة نحو مضاعفة إنفاقها الدفاعي بحلول عام 2029. وصرح روتا بأن الحلفاء الأوروبيين وكندا قد خصصوا مبلغا إضافيا قدره 1.2 تريليون دولار للدفاع خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2026 مع ارتفاع استثمارات الدفاع بنحو 20% في عام 2025، واصفا ذلك بأنه تطور جذري ومحوري. وفي معرض إشارته إلى أن تحولا كهذا في الإنفاق الدفاعي كان أمرا لا يمكن تصوره قبل عقد من الزمن، أوضح روتا أنه في حين كانت بيئة التهديدات هي المحرك لهذا التحول فإن قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعبت أيضا دورا حاسما فيه. كما سلط روتا الضوء على أن الحلفاء الأوروبيين وكندا قد بدأوا في تقليص فجوة الإنفاق الدفاعي مع الولايات المتحدة مشيرا إلى أنهم باتوا يتحملون مسؤوليات أكبر ضمن هيكل قيادة حلف الناتو ويساهمون بشكل أكبر في أنشطة الرطب على الجناح الشرقي وفي منطقة البلطيق ومنطقة القطب الشمالي فضلا عن قيادتهم لجهود دعم أوكرانيا. شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية وهجمات مدفعية على محافظة النبطية في جنوب لبنان، وذلك على الرغم من وقف إطلاق النار والاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران. واصلت إسرائيل هجماتها رغم وقف إطلاق النار الإقليمي والاتفاق بين الولايات المتحدة
وإيران الذي تشير

0: والتقارير إلى شموله للبنان أيضا. ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، استهدفت طائرات حربية إسرائيلية محيط بلدة النباطية الفوقة بغارتين جويتين منفصلتين خلال ساعات الصباح. وفي المساء أطلقت المدفعية الإسرائيلية نحو 10 قذائف على أطراف بلدتي برغشيت وبيت ياحون بالتزامن مع إطلاق نار من أسلحة رشاشة باتجاه بيت ياحون. وفي غضون ذلك لقي شخصان حتفهما أمس جراء غارة شنتها طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي استهدفت مركبة في بلدة ميفدون الواقع في قضاء النباطي. وكانت كل من إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا في 14 يونيو في إطار عملية تفاوضية بواسطة باكستانية عن التواصل إلى اتفاق مكون من 14 بندا يدعو إلى وقف الحرب وتسوية القضايا العالقة بين الطرفين عبر الحوار وينص الاتفاق على إنهاء الحرب بما في ذلك العمليات العسكرية في لبنان.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه عقب مشاورات مع جهاز الأمن قد وافق على تنفيذ عملية تستمر 40 يوما وتستهدف مواقع روسية وذلك بهدف الضغط على روسيا لإنهاء الحرب. وفي اليوم 1584 للحرب صرح زيلينسكي بأن القوات الأوكرانية قصفت مصفاتين للنفط في مدينة أوفا التي تقع على بعد 1500 كيلومتر من خط المواجهة بالإضافة إلى مستودع نفط آخر في منطقة كارانسدوار الواقع على بعد 300 كيلومتر من الجبهة. كما أكد مسؤولون في مقاطعة كارانسدوار ميسك بمنطقة كارانسدوار تعرض مستودع للنفط في منطقة بولتافيا للقصف. وأفادت التقارير بزيادة وترات انقطاع التيار الكهربائي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني وذلك في أعقاب هجمات شنتها أوكرانيا. وأشار الحاكم المعين من قبل روسيا في المنطقة إلى أن الهجمات الأوكرانية تسببت في انقطاع الكهرباء عن مدينة سيفاستوبول كبرى مدن القرم، ونظرا لنقص الوقود في شبه الجزيرة فرض حظر تام على بيع البنزين للعامة. كما وردت أنباء عن انقطاع كلي أو جزئي لإمدادات الكهرباء في المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية من مقاطعة خيرسون المتاخمة للقرم. وفي السياق ذاته أعلن سيرجي أكسيوفت الحاكم الروسي للقرم عن تقليص خدمات القطارات المتجهة إلى المنطقة. وأعلن زيلينسكي عن إغلاق محطات الترحيل الروسية في بيلاروسيا التي كانت تستخدم في شن هجمات ضد أوكرانيا. وفي حين أشار زيلينسكي إلى تأكيد الاستخبارات الأوكرانية لعملية إغلاق هذه المحطات، فقد لفت إلى أن بيلاروسيا تواصل في المقابل إنشاء بنية تحتية للطرق لا تخدم أي غرض سوى الاستخدام العسكري، فضلا عن إقامة منشآت لتخزين الذخيرة والوقود على طول الحدود. وفي غضون ذلك اتهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أوكرانيا بمحاولة جر بلاده إلى الحرب، ومؤكدا دعمه لروسيا شدد لوكاشينكو على عدم وجود أي نية لديهم لقتال الأوكرانيين. وعلى ضوء هذه التطورات أصدر الجيش الأوكراني أمراً بالإجلاء الإلزامي يدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو تموز المقبل لنحو 1000 مدني ما زالوا يقيمون في منطقة تشيرنويوف الواقع على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا. وأفادت تقارير بأن روسيا التي تتعرض لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية قد أعادت نشر أنظمة الدفاع الجوي لحماية مواقع حيوية مثل موسكو وقصر فلاديمير بوتين في فالداي. وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الأولوية أعطيت أيضا لحماية جسر كريتش الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي الروسي.

وفي غضون ذلك ذكرت وكالة رويترز أن مصفاة نورسي وهي رابع أكبر مصفاة نفط في روسيا قد علقت عملياتها بعد تضرر وحدة التكرير الرئيسية فيها جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية. وعلى صعيد مفصل اعترضت البحرية الفرنسية في البحر المتوسط ناقلة نقد ترفع علم الكاميرون وتحمل اسم ديليفر وذلك للاشتباه في نقلها نفطا روسيا في انتهاك للعقوبات المفروضة. تستمر موجة الحر الحارقة التي تفرض تأثيرها في جميع أنحاء أوروبا وتصل إلى مستويات قياسية في التأثير سلبا على الحياة اليومية، وفي حين تجاوزت المحرير 40 درجة مئوية في العديد من البلدان أفادت السلطات بأن مئات الأشخاص لغوا هتفهم بسبب الحر الشديد. وتقوم منظومة قبة الحرارة التي تشكلت نتيجة حبس الضغط العالي للهواء الساخن وتسيطر على القارة بتحطيم الأرقام القياسية مدفوعة بتأثير أزمة المناخ الناجمة عن الأنشطة البشرية. وسجلت درجة الحرارة في بلدة ميردفيلد بجنوب غرب بريطانيا يوم الخميس عند 36.7 درجة مئوية، وتجاوزت هذه القيمة الرقم القياسي لدرجات الحرارة لشهر يونيو والذي تم تحطيمه في البلاد قبل يوم واحد فقط. ومدد مكتب الأرصاد الجوية البريطاني فترة التحذير الأحمر من الحرارة الشديدة وهو على مستوى نادر الحدوث في البلاد حتى يوم الجمعة. كما عاشت سويسرا اليوم الأشد حارا في شهر حزيران يونيو في تاريخها، حيث أشارت المحارير في مدينة بازل إلى 38 درجة مئوية متجاوزة على قيمة تم قياسها منذ عام 1947. وعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن الليلة الممتدة من الأربعاء إلى الخميس كانت الليلة الأشد حارا التي يتم تسجيلها في تاريخ البلاد. وإلى جانب درجات الحرارة الليلية التي تمنع راحة الجسم، ارتفعت درجات الحرارة خلال النهار إلى أكثر من 40 درجة مئوية في العديد من المدن بما في ذلك باريس. وتم إطلاق الإنذار الأحمر وهو على مستوى من الإنذار في 72 مقاطعة من أصل 96 في البلاد. وكانت الفاتورة الأثقل لموجة الحر في إسبانيا، حيث أعلنت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية أن 212 شخصا لغوا هتفهم في الأيام الأربعة الماضية بسبب درجات الحرارة التي ارتفعت بمقدار 7.1 درجة فوق المعدلات الموسمية. كما أدت الآثار غير المباشرة للحرارة إلى زيادة الخسائر في الأرواح، ففي فرنسا لغي 48 شخصا حتفهم غرقا بعد دخولهم المياه لتبريد أنفسهم، وعثر على 3 أطفال موتى بعدما نسيوا داخل سيارة ساخنة. وفي إيطاليا أفيد بأن 5 أشخاص على الأقل من بينهم أمال زراعيون لغوا هتفهم بسبب ضربات الشمس. وفي حين صدرت تحذيرات رفيعة المستوى في بلجيكا وألمانيا، ذكر خبراء الأرصاد الجوية أن موجة الحر ستتحرك تدريجيا نحو الشرق اعتبارا من نهاية الأسبوع. ومن المتوقع أن تخف حدة درجات الحرارة في بريطانيا وفرنسا اعتبارا من يوم الأحد، بينما ستكون ألمانيا مركز موجة الحر يوم السبت، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة في العديد من مدنها إلى 40 درجة مئوية. وبينما تستعد بولندا والمجر وكرواتيا عادة للأحوال الجوية القاسية، يتوقع أن تستمر درجات الحرارة في جميع أنحاء شرق أوروبا على من المعدلات الموسمية بمقدار 5 إلى 10 درجات طوال الأسبوع المقبل. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية من فونتا أرار.

0: إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، معكم كل ساعة في كافة أرجاء العالم.
1: مساعي تركيا في البحث عن السلام في حقبة من الاضطرابات العالمية. كانت الحرب في أوكرانيا في أشد مراحلها ضراوة، وبينما كان السياسيون يتبادلون الاتهامات، كان الخبراء يحذرون من أزمة غذاء عالمية وشيكة، وتلا ذلك تطور لم يتوقعه الكثيرون في إسطنبول، حيث التقى ممثلون عن روسيا وأوكرانيا حول طاولة مفاوضات واحدة. لم يكن أحد يتوقع أن يتحقق السلام بين عشية وضحاها، ولم يكن أحد يتنبأ بأن تسكت الأسلحة فجأة، ولكن برعاية ووساطة من تركيا والأمم المتحدة تم التوصل إلى اتفاق لإعادة استئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، حيث كانت ملايين الأطنان من الحبوب محاصرة وعالقة هناك. لم يكن هذا انتصارا دبلوماسيا استعراضيا، فلم يكن هناك قادة يتصفحون تحت بريق فلاشات الكاميرات ولا تصريحات رنانة من شأنها أن تغير العالم في ليلة وضحاها، وبدلا من ذلك كانت النتيجة المحققة أكثر ملموسة، وهي القدرة على الوصول إلى الغذاء. إن العديد من العائلات التي تعيش في أفريقيا والشرق الأوسط وما وراءهما، وهم أشخاص لم يسمعوا قط بمحادثات إسطنبول، تمكنوا من وضع الخبز على موائدهم بفضل نجاح دبلوماسية في وقت كان يعتقد فيه الكثيرون أن هذا الأمر مستحيل. توضح هذه الواقعة الكثير عن دور تركيا في العالم الحديث. إن وجود تركيا الرامية لبناء السلام لا تحددها الإيماءات الكبيرة أو الحملات الأيديولوجية العالمية، بل على العكس من ذلك تستند هذه الجهود إلى مفهوم الدبلوماسي صبور، يكمن في مواصلة الحوار عندما يقطع الآخرون علاقاتهم وإبقاء الأبواب مفتوحة بعد أن أغلقها الآخرون منذ زمن. تقع سوريا في جنوب البلاد، وهي تحت وطأة الحرب منذ أكثر من عقد من الزمن، وفي شرقها تقع دولتا العراق وإيران وروسيا وراء البحر الأسود، وعلى الجانب المقابل لبحر إيجا تقع اليونان، وما وراء هذه الحدود توجد مناطق البلقان والقوقاز وشرق البحر الأبيض المتوسط، وهي مناطق نادرا ما تحقق فيها السلام الدائم. وعندما تنفجر الأزمات في هذه المناطق فإن المشاكل لا تبقى بعيدة عن تركيا، إذ يصل اللاجئون إلى الحدود التركية وتنقطع طرق التجارة وتتعرض موارد الطاقة للتهديد وتتزايد المخاطر الأمنية. إن الجغرافيا لا تحدد القدر، لكنها تشكل حقائق الحياة اليومية، ولهذا السبب لم ينظر القادة الأتراك قط إلى الاستقرار الإقليمي على أنه مجرد هدف من أهداف السياسة الخارجية. فالسلام لدى جيران تركيا ليس مجرد أمر مرغوب فيه، بل هو ضرورة حيوية ملحة. وهذا الموقع الذي تتمتع به تركيا يمنح أنقرة في الوقت نفسه ميزة فريدة، فبفضل عضويتها في حلف شمال أطلسي الناتو وروابطها التاريخية والثقافية والاقتصادية مع العديد من المناطق، تمتلك تركيا قدرات دبلوماسية لا يمكن إلا للقليل من الدول أن تحظى بها، وبمقدورها أن تجمع الأطراف التي غالبا ما تبدي عدم رغبة حتى في التحدث مع بعضها البعض، وهذا ليس بالإنجاز الصغير أبدا. وإذا كان هناك خط مشترك وثابت في السياسة الخارجية التركية فهو التالي: تركيا تواصل حوارها مع الأطراف والفاعلين الذين يرفض الآخرون عادة إقامة علاقات معهم. فبينما تدعم أنقرة وحدة الأراضي الأوكرانية، فإنها تبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع موسكو أيضا، وتواصل تركيا بصفتها حليفا مهما في الناتو علاقاتها مع روسيا، وتتعاون في صراعات مختلفة مع الحكومات وجماعات المعارضة والقوى الإقليمية والمنظمات الدولية. ويرعى من ينتقدوا تركيا هذا النهج بأنه متناقض أو محاولة لتحقيق مصالح ومكاسب من كلا الطرفين، ولكن من وجهة نظر الوسيط فأن هذا المنطق واضح وجلي للغاية. إذا رفضت التحدث مع أحد الأطراف فلن تتمكن أبدا من مساعدة كلا الطرفين على إيجاد أرضية مشتركة. إن مفاوضات السلام لا تجرى بين الأصدقاء بل تتم بين الأعداء، ولهذا السبب هناك حاجة إلى وسيط، شخص يكون كلا الطرفين مستعدين لقبوله، ومن الناحية المثالية يثقان به، وقد حاولت تركيا في كثير من الأحيان تولي هذا الدور والقيام به. ما وراء طاولة المفاوضات؟ إن مساهمة تركيا في السلام تمتد إلى ما هو أبعد من الدبلوماسية السياسية، حيث شارك الأفراد العسكريون الأتراك في أكثر من 30 بعثة.

ومهمة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، وتبرز البوسنة وكوسوفو والصومال كأمثلة ملموسة على هذه المساهمة. وفي الصومال، وبدلا من اعتماد نهج يركز على الأمن فقط، قامت تركيا ببناء المستشفيات وأطلقت مشاريع البنية التحتية ووسعت نطاق المساعدات الإنسانية. وأن تفضيل سفير تركيا في مقديشو العيش بين عامة الشعب بدلا من العيش في مجمع دبلوماسي محصن يلخص هذه الفلسفة. السلام ليس مجرد غياب الحرب، بل هو أيضا الرغبة في التواجد هناك ومشاركة الآخرين. أما في قضية اللاجئين، فقد أصبحت تركيا واحدة من أكبر الدول المستضيفة للاجئين في العالم، باستضافتها لأكثر من 3.6 مليون سوري مسجل، إلى جانب مئات الآلاف من الوافدين من أفغانستان والعراق ودول أخرى. ورغم أن العبء الملقى على عاتق المدارس والمستشفيات والمجتمعات المحلية كان ثقيلا وتصاعدت التوترات السياسية، إلا أن تركيا استمرت في إبقاء أبوابها مفتوحة. غالبا ما تركز نقاشات السلام على وقف اطلاق النار والقمم السياسية، في حين أن السلام قد يعني أيضا جلوس طفل في الصف الدراسي أو عدم إعادة لاجئ أدراجه عند الحدود. ويمثل نهج تركيا هذا أحد أكبر الالتزامات الإنسانية التي تعهدت بها أي دولة في القرن 21. سياسة السلام التركية. إن مساهمة تركيا في السلام يجب أن تقاس وتقيم من خلال أفعالها، فبينما كانت ملايين الأطنان من الحبوب عالقة في جميع أنحاء العالم وأسعار المواد الغذائية آخذة في الارتفاع، ساعدت تركيا في تسهيل تصدير هذه الحبوب. وعندما لم يعد لدى ملايين الأشخاص أي مكان يذهبون إليه، منحتهم تركيا فرصة الملاذ واللجوء. وعندما انقطع الاتصال بين الأطراف المتحاربة، كانت تركيا في الغالب واحدة من الدول القليلة القادرة على الحفاظ على الاتصال مع كلا الجانبين. ولا يوجد في أي من هذه الأمور ما يضمن السلام، فلا تمتلك أي دولة بمفردها هذه القوة، ولكن هذا يعكس خيارا ثابتا ومستقرا: مواصلة الحوار عندما يبدو الخلاف أسهل، وتحمل الأعباء عندما يتجنبها الآخرون، والاستمرار في الانخراط والالتزام في الحالات التي يكون فيها الانسحاب أكثر سهولة. إن السلام نادرا ما يبنى من قبل الدول التي ترضي الجميع، بل في الغالب يبنى السلام من قبل أولئك المستعدين للتحدث مع الجميع، وهذا هو الدور الذي تحاول تركيا توليه. إنه ليس دورا مثاليا خاليا من العيوب، ولكنه دور حازم وملتزم. وفي عالم تزداد فيه حدة المنافسة وانعدام الثقة والأزمات، ستصبح الدول القادرة على سد الفجوات بين الأعداء أكثر أهمية من أي وقت مضى. ولعل الإرث الأكبر لجهود تركيا في بناء السلام لا يكمن في اتفاقية واحدة أو قمة بعينها، بل يكمن في هذه المهمة الأقل ظهورا للعيان ولكنها حيوية للغاية، ألا وهي منع هذه الجسور من الانهيار. مستمعين الأفاضل، قدمنا لكم اليوم تلخيصا للمقال الذي أعده إيميت إيماني لتي آر تي الناطقة بالروسية. دمتم في أمان الله ورعايته.

مرحبا أيها الفضوليون الأعزاء، كما هو الحال دائما أحييكم من أنقرة. سواء كان الأمر يتعلق بالطقس أو بحساب بسيط أو بنص نحتاج إلى إعداده، فإن معظمنا وأنا من بينهم نستخدم الآن بشكل متكرر منصات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ونعم إنها تسهل حياتنا بلا شك، ولكن مع ذلك تزداد المخاوف مثل إلى أين يتجه هذا الذكاء الاصطناعي، خاصة مع ظهور مقاطع فيديو تدعي أن استخدام الذكاء الاصطناعي على وسائل التواصل الاجتماعي يزيد من استهلاك المياه، مما زاد من فضولي. وكما تعلمون لا أستطيع كبح جماح فضولي. شكرا لكم على تقبلكم واهتمامكم. هناك ادعاء شائع مؤخرا: محادثة بسيطة مع الذكاء الاصطناعي تستهلك

لكو 500 مللتر من المياه. هذا بالضبط ما سنتناوله في هذه الحلقة. كم من المياه تستهلك روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بالفعل؟ للإجابة على هذا السؤال من المفيد أولاً فهم ما يلي: لماذا يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى الماء؟ كنت أعتقد أن الذكاء الاصطناعي هو مجرد مكان لتخزين المعلومات أو يستهلك الكهرباء على الأكثر، لكن اتضح أن هناك حاجة إلى كمية كبيرة من المياه لتبريد هذه الحواسيب الضخمة. فكر في الأمر وكأن الكمبيوتر العملاق يقول: دماغي يسخن، أعطيني كوبا من الماء البارد. يرتبط استهلاك المياه في منصات الذكاء الاصطناعي بالكامل بالبنية التحتية، ويلعب التبريد على وجه الخصوص دورا حاسما، فتولد الأنظمة عالية الأداء الكثير من الحرارة عند تشغيلها بشكل مستمر، وللحفاظ على درجة حرارة الرقائق أقل من الحد الحرج الذي يبلغ حوالي 80 درجة مئوية، تستخدم مراكز البيانات في الغالب أبراج تبريد تبخيرية. تمتص المياه الساخنة الحرارة من الخوادم ويتم رشها في البرج، ويتبخر 2-5% من هذه المياه. بالإضافة إلى ذلك، هناك استهلاك غير مباشر للمياه ناتج عن توليد الكهرباء، ف 60% من الكهرباء في العالم لا تزال تأتي من محطات الطاقة الحرارية، ويعد إنتاج الرقائق أيضا عاملا مهما في استهلاك المياه. إذن تستهلك محادثة واحدة حقا 500 لتر من الماء؟ هذا رقم هو تقدير من دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد. وفقاً للدراسة، اعتماداً على مكان وزمان تشغيل الذكاء الاصطناعي، يتم استهلاك حوالي 500 مللتر من المياه ل10-50 رداً متوسط الطول. لذا فأن هذا الرقم لا ينطبق على رد واحد، بل على محادثة طويلة تمتد إلى 50 رد. وهنا تحذير مهم: هذه الأرقام ليست قياسات دقيقة بل تقديرات علمية تقريبية. علاوة على ذلك، مع تطوير النماذج قد ينخفض استهلاك المياه بشكل كبير أو قد يزداد لأن النماذج الجديدة أكبر حجما. لذلك فأن عبارة يتم استهلاك 500 مللتر من المياه وحدها لا تفسر الوضع بشكل كامل. دعونا نقوم بمقارنة لفهم الحجم. حتى الاستماع إلى أغنية واحدة عبر الإنترنت يستهلك حوالي 50 مللتر من الماء. إنتاج فنجان قهوة يكلف حوالي 132 لتراً من المياه. لذلك حتى في أقل سيناريو كفاءة للذكاء الاصطناعي، فأن فنجان قهوة واحد يساوي 2500-25,000 استجابة للذكاء الاصطناعي. المشكلة الحقيقية لا تكمن في الاستخدام الفردي بل في النطاق الأوسع، فكلما انتشر الذكاء الاصطناعي في حياتنا زاد استهلاكه. علاوة على ذلك، لا يقتصر الدافع وراء ذلك على المستخدمين الأفراد فحسب، بل يشمل الشركات الكبرى أيضا. وعلى الصعيد العالمي فإن الأرقام مذهلة حقا. بحلول عام 2027 قد يصل الاستهلاك السنوي للمياه من قبل الذكاء الاصطناعي إلى ما يعادل نصف إجمالي الاستهلاك السنوي للمياه في المملكة المتحدة، ما بين 4.6-6.2 تريليون لتر. نعم، إنها أرقام مذهلة. تذكروا أن المعرفة قوة والفضول هو وقود تلك القوة. لا تتوقف أبداً عن الفضول، واكتسب المعرفة دائماً من خلال الجهد والتساؤل، لأن تلك هي المعرفة الأكثر ديمومة. دمتم بخير.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومستمع اختياري TRT View of the World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. وفي الختام لكم من جميل الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بارقدر، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 26 من شهر حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم الجمعة. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 5 و6.

السادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة الثانية والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للغمارين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتر، سيكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج رؤى وزوايا وحقائق غير مألوفة أرشيف. مستمعينا الأفاضل، خير ما نستهل به برامجنا تلاوة من القرآن الكريم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة

الإذاعة والتلفزيون التركية. أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية فنزويلا إيوان جيغيل، تباحث فيها بشأن كارثة الزلزال التي شهدتها البلاد والمساعدات المطلوبة. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر في وزارة الخارجية، تحدث الوزير فيدان هاتفيا مع ناظره الفنزويلي جيغل، وتزود بمعلومات حول كارثة الزلزال والمساعدات المطلوبة، ونقل فيدان تمنيات الشعب التركي بالسلامة والشفاء، مؤكدا أن تركيا ستواصل تقديم المساعدات. أغلب الزلزال العنيفة التي وقعت في فنزويلا تحركت اليوم طائرة عسكرية من مطار أتاتورك في إسطنبول لنقل فرغ البحث والإنقاذ والمساعدات الإنسانية من تركيا إلى المنطقة. ووفقا للمعلومات الواردة، فقد تحركت المؤسسات في تركيا في أعقاب زلزالين متتاليين وقع في فنزويلا، وقد اكتملت استعدادات المساعدات نتيجة للتنسيق الذي تم توفيره بين المؤسسات المعنية تحت إشراف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ. ففي مقدمتها وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة والمديرية العامة للشؤون الأمنية برئاسة الجمهورية. وفي إطار التنسيق الذي تم مع رئاسة الأركان العامة، يتم عبر طائرة النقل العسكرية مخصصة من طراز A400M إرسال فريق من آفات للبحث والإنقاذ والمساعدات الإنسانية، مكون من 37 شخصا من إسطنبول وإزمير ودنيزلي، وفريق طبي وطني للإنقاذ مكون من 6 أشخاص من بنية وزارة الصحة، وموظفين 2 للمساعدات الإنسانية من الهلال الأحمر التركي، بالإضافة إلى كلبي بحث و3 مركبات بحث وإنقاذ كاملة التحجيز إلى منطقة الزلزال. هذا وتتم متابعة التطورات في المنطقة وتحليلات الاحتياجات عن كثب عبر وزارة الخارجية وسفارة تركيا في كاراكاس. صرح الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا بأن شركة أسلسان، أكبر شركة تركية للإلكترونيات الدفاعية، تقود ثورة في مجال الصناعات الدفاعية ستعود بالنفع على جميع الدول الأعضاء في الحلف، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم فعالية بارزة للصناعات الدفاعية خلال قمة أنقرة. وفي كلمة ألقاها أمام المجلس الأطلسي خلال زيارة لواشنطن تسبق قمة أنقرة المقرر عقدها يومي 7 و8 يوليو تموز، أكد روتا أن القمة ستبرز قدرات الحلف في مجالات الردع والدفاع فضلا عن وحدته وتماسكه. وشدد روتا على استعداد حلف الناتو للدفاع عن جميع حلفائه وعن كل شبر من أراضيه، موربا عن تطلعه لأن تشكل القمة نقطة تحول تاريخية في الاستثمارات الدفاعية. ففي معرض إشارته إلى القرار التاريخي الذي اتخذ في قمة لاهاي بتخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع بحلول عام 2035، لفت روتا إلى أن أستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا قد تجاوزت بالفعل هذا المستهدف، في حين تسير ألمانيا بخطى ثابتة نحو مضاعفة إنفاقها الدفاعي بحلول عام 2029. وصرح روتا بأن الحلفاء الأوروبيين وكندا قد خصصوا مبلغا إضافيا قدره 101.2 تريليون دولار للدفاع خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2026، مع ارتفاع استثمارات الدفاع بنحو 20% في عام 2025، واصفا ذلك بأنه تطور جذري ومحوري. وفي معرض إشارته إلى أن تحولا كهذا في الإنفاق الدفاعي كان أمرا لا يمكن تصوره قبل عقد من الزمن، أوضح روتا أنه في حين كانت بيئة التهديدات هي المحرك لهذا التحول، فإن قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعبت أيضا دورا حاسما فيه.
كما سلط روتا الطاوة على أن الحلفاء الأوروبيين وكندا قد بدأوا في تقليص فجوة الإنفاق الدفاعي مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنهم باتوا يتحملون مسؤوليات أكبر ضمن هيكل قيادة حلف الناتو ويساهمون بشكل أكبر في إنشطة الرد على الجناح الشرقي وفي منطقة البلطيق ومنطقة القطب الشمالي، فضلا عن قيادتهم لجهود دعم أوكرانيا.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: دعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو إلى الرفع العاجل للقيود المفروضة على المدخلات الزراعية مثل البذور والأسمدة والمعدات، مشيرة إلى أنه على الرغم من الدمار الواسع النطاق في قطاع غزة إلا أن بوادر أولية للتعافي بدأت تظهر في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية. وقد عرضت المنظمة التي تتخذ من روما مقرا لها نتائج تقييم مشترك أجراته بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية يونوسات، وذلك بالاعتماد على بيانات آلية الدقة من الأقمار الصناعية حول الأراضي الزراعية في قطاع غزة. وأشار بيان صادر عن المنظمة إلى أن التقييم المشترك كشف عن تحسن محدود في البنية التحتية للبيوت المحمية في مناطق معينة من القطاع، ومع ذلك لفت البيان إلى أن غالبية البنية التحتية للبيوت المحمية أي أكثر من 81% لا تزال متضررة وخارج نطاق الإنتاج، وهذا الوضع يحط بشكل كبير من قدرات المزارعين على إنتاج الغذاء للسكان هم من في أمس الحاجة إليه. وفيما يتعلق بمساحات البيوت المحمية في غزة التي تتعرض لهجمات مكثفة من قبل إسرائيل منذ أكتوبر عام 2023، أفاد البيان بما يلي: من إجمالي مساحة البيوت المحمية في قطاع غزة البالغة 1325 هكتارا لا تزال 1094 هكتارا أي أكثر من 81% متضررة. وأثرت تحليلات منظمة الأغذية والزراعة الفاو أيضا بعض المؤشرات المشجعة على التعافي في قطاع الثروة الحيوانية، حيث ارتفعت أعداد الأغنام بنسبة 33% وأعداد الماعز بنسبة 8%. ونقل البيان عن بيث بيكل نائبة المدير العام للمنظمة قولها: يثير هذا التقييم أنه حيثما تسمح الظروف بدأ بعض المزارعين في إصلاح بيوتهم المحمية واستئناف الإنتاج، ومع ذلك تظل هذه المبادرات جهودا فردية ومحدودة تطغى عليها مشاهد الدمار واسع النطاق. إن الوقت ينفذ إذ أن موسم الزراعة قد بدأ بالفعل، لذا لا بد من السماح بدخول المساعدات الزراعية العاجلة والمدخلات الزراعية التجارية مثل البذور والأسمدة والمعدات إلى غزة بشكل كامل ودون تأخير. تضمن التقرير الذي أصدرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة شهادات لأطباء وآملين في المجال الصحي وأطفال وعائلاتهم تناولت أعمال العنف التي تعرض لها الأطفال في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. واستعرض التقرير روايات مباشرة غطت طيفا واسعا من القضايا، بدءا من تأثير الأسلحة المتفجرة على الأطفال وانهيار النظام الصحي ووصولا إلى ظروف الاحتجاز وعواقب المجاعة والنزوح. واستندت اللجنة إلى هذه الشهادات كأدلة تطعم استنتاجاتها بشأن الوضع الإنساني الذي يواجهه الأطفال، فقد سلطت الضوء أيضا على الآثار طويلة الأمد المترتبة على صحتهم الجسدية والنفسية. كما شمل التقرير تصريحات علنية اتلى بها سياسيون وعسكريون إسرائيليون مسلطا الضوء على الخطاب الموجه ضد الأطفال. وتضمن التقرير شهادات مفصلة

من أطباء وعاملين في مجال الرعاية الصحية ممن عملوا في غزة أو زاروا المنطقة في إطار مهام طبية. وقد نقل هؤلاء العاملون إلى اللجنة ملاحظاتهم بشأن طبيعة الإصابات التي لحقت بالأطفال والأوضاع السائدة في المستشفيات ووفيات المواليد الجدد وآثار سوء التغذية والصدمات النفسية التي يعاني منها الأطفال. سجل مطار إسطنبول باعتباره المطار الأكثر ازدحاماً في أوروبا خلال الفترة ما بين 15 و 21 يونيو حزيران بمتوسط يومي بلغ 1502 رحلة جوية. وقد أصدرت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية يورو كونترول تقرير الطيران الأوروبي الذي يغطي هذه الفترة. ووفقاً للتقرير تصدر مطار إسطنبول قائمة المطارات الأكثر ازدحاماً في أوروبا خلال تلك الفترة مسجلاً متوسطاً قدره 1502 رحلة يومياً. وجاءت بعد مطار إسطنبول مطارات أمستردام 1394 رحلة وباريس شارل دوغول 1387 رحلة ولندن هيرسو 1318 رحلة وفرانكفورت 1316 رحلة. انتخب أور إبراهيم ألتاي عمدة بلدية كونيا الكبرى رئيسا لمنظمة المدن والإدارات المحلية المتحدة. وقد عقد اجتماع المجلس العالمي للمنظمة المعروفة أيضا باسم المنظمة العالمية للمدن والإدارات المحلية المتحدة في مدينة طنجة بالمغرب. وبعد فوزه في الانتخابات بفارق كبير ليتولى رئاسة المنظمة للفترة 2026-2029 سيمثل ألتاي أكثر من 240 ألف إدارة محلية حول العالم. وفي تصريحاته عقب الانتخابات عبر ألتاي باسم كونيا عن فخره بالفوز برئاسة هذه المنظمة التي تجمع تحت مظلتها 240 ألف إدارة محلية من شتى أنحاء العالم وذلك بفضل الدعم القوي الذي حظي به. وقال ألتاي سنواصل انطلاقا من دورنا في تمثيل البلديات حول العالم طرح الآراء والأفكار حول مجموعة واسعة من القضايا ولا سيما التغير المناخي وذلك لضمان إيصال أصوات السكان المناطق المظلومة وخصوصا في غزة ولتعزيز رفاهية السكان في مدننا. كما أشار ألتاي إلى أن هذه المسؤولية الموكلة إليه تعد دليلا واضحا على الثقة التي لا تقتصر عليه شخصيا فحسب بل تشمل أيضا مدينة كونيا ونهج تركيا في مجال الإدارة المحلية. وفي معرض حديثه عن أهداف الفترة الجديدة صرح الرئيس ألتاي بما يلي: في الفترة المقبلة لا يقتصر هدفنا على تعزيز منظمتنا التي تعد أكبر شبكة للإدارات المحلية في العالم فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى زيادة تعزيز تأثيرها وقدرتها على إحداث تغيير ملموس. وسنسعى جاهدين لجعل منظمة المدن والإدارات المحلية المتحدة كيانا يحاول معارف أعضائنا وخبراتهم وأولوياتهم من جميع أنحاء العالم إلى قوة جماعية ويعزز من تأثير دور المدن والأقاليم في عمليات صنع القرار العالمي. كما سنعمل على توطيد التضامن بين فروعنا الإقليمية وتعميق التعاون بين أعضائنا والتفاعل بفعالية أكبر عن الدور الحيوي الذي تؤديه الحكومات المحلية في صياغة الأجندة العالمية. وفي المرحلة القادمة سنضاعف جهودنا لحشد طاقات المدن من أجل التصدي للتحديات المشتركة التي تواجه البشرية بدءا من تغير المناخ وقضايا الهجرة ومرورا بأزمات المياه والكوارث ووصولا إلى الفقر والتفاوتات بين المدن. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة.

0: مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية من يشار.
1: Bir gün artı bir gün daha, bir gün artı her gün daha.

مساعي تركيا في البحث عن السلام في حقبة من الاضطرابات العالمية. كانت الحرب في أوكرانيا في أشد مراحلها ضراوة، وبينما كان السياسيون يتبادلون الاتهامات، كان الخبراء يحذرون من أزمة غذاء عالمية وشيكة، وتلا ذلك تطور لم يتوقعه الكثيرون في إسطنبول، حيث التقى ممثلون عن روسيا وأوكرانيا حول طاولة مفاوضات واحدة. لم يكن أحد يتوقع أن يتحقق السلام بين عشية وضحاها، ولم يكن أحد يتنبأ بأن تسكت الأسلحة فجأة، ولكن برعاية ووساطة من تركيا والأمم المتحدة تم التوصل إلى اتفاق لإعادة استئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، حيث كانت ملايين الأطنان من الحبوب محاصرة وعالقة هناك. لم يكن هذا انتصارا دبلوماسيا استعراضيا، فلم يكن هناك قادة يتصفحون تحت بريق فلاشات الكاميرات ولا تصريحات رنانة من شأنها أن تغير العالم في ليلة وضحاها، وبدلا من ذلك كانت النتيجة المحققة أكثر ملموسة، وهي القدرة على الوصول إلى الغذاء. إن العديد من العائلات التي تعيش في أفريقيا والشرق الأوسط وما وراءهما، وهم أشخاص لم يسمعوا قط بمحادثات إسطنبول، تمكنوا من وضع الخبز على موائدهم بفضل نجاح دبلوماسية في وقت كان يعتقد فيه الكثيرون أن هذا الأمر مستحيل. توضح هذه الواقعة الكثير عن دور تركيا في العالم الحديث. إن وجود تركيا الرامية لبناء السلام لا تحددها الإيماءات الكبيرة أو الحملات الأيديولوجية العالمية، بل على العكس من ذلك تستند هذه الجهود إلى مفهوم الدبلوماسي صبور، يكمن في مواصلة الحوار عندما يقطع الآخرون علاقاتهم وإبقاء الأبواب مفتوحة بعد أن أغلقها الآخرون منذ زمن. تقع سوريا في جنوب البلاد، وهي تحت وطأة الحرب منذ أكثر من عقد من الزمن، وفي شرقها تقع دولتا العراق وإيران وروسيا وراء البحر الأسود، وعلى الجانب المقابل لبحر إيجا تقع اليونان، وما وراء هذه الحدود توجد مناطق البلقان والقوقاز وشرق البحر الأبيض المتوسط، وهي مناطق نادرا ما تحقق فيها السلام الدائم. وعندما تنفجر الأزمات في هذه المناطق فإن المشاكل لا تبقى بعيدة عن تركيا، إذ يصل اللاجئون إلى الحدود التركية وتنقطع طرق التجارة وتتعرض موارد الطاقة للتهديد وتتزايد المخاطر الأمنية. إن الجغرافيا لا تحدد القدر، لكنها تشكل حقائق الحياة اليومية، ولهذا السبب لم ينظر القادة الأتراك قط إلى الاستقرار الإقليمي على أنه مجرد هدف من أهداف السياسة الخارجية، فالسلام لدى جيران تركيا ليس مجرد أمر مرغوب فيه، بل هو ضرورة حيوية ملحة. وهذا الموقع الذي تتمتع به تركيا يمنح أنقرة في الوقت نفسه ميزة فريدة، فبفضل عضويتها في حلف شمال أطلسي الناتو وروابطها التاريخية والثقافية والاقتصادية مع العديد من المناطق، تمتلك تركيا قدرات دبلوماسية لا يمكن إلا للقليل من الدول أن تحظى بها، وبمقدورها أن تجمع الأطراف التي غالبا ما تبدي عدم رغبة حتى في التحدث مع بعضها البعض، وهذا ليس بالإنجاز الصغير أبدا. وإذا كان هناك خط مشترك وثابت في السياسة الخارجية التركية فهو التالي: تركيا تواصل حوارها مع الأطراف والفاعلين الذين يرفض الآخرون عادة إقامة علاقات معهم. فبينما تدعم أنقرة وحدة الأراضي الأوكرانية، فإنها تبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع موسكو أيضا، وتواصل تركيا بصفتها حليفا مهما في الناتو علاقاتها مع روسيا، وتتعاون في صراعات مختلفة مع الحكومات وجماعات المعارضة والقوى الإقليمية والمنظمات الدولية. ويرعى من ينتقدو تركيا هذا النهج بأنه متناقض أو محاولة لتحقيق مصالح ومكاسب من كلا الطرفين، ولكن من وجهة نظر الوسيط فأن هذا المنطق واضح وجلي للغاية. إذا رفضت التحدث مع أحد الأطراف فلن تتمكن أبدا من مساعدة كلا الطرفين على إيجاد أرضية مشتركة. إن مفاوضات السلام لا تجرى بين الأصدقاء بل تتم بين الأعداء، ولهذا السبب هناك حاجة إلى وسيط، شخص يكون كلا الطرفين مستعدين لقبوله ومن الناحية المثالية يثقان به، وقد حاولت تركيا في كثير من الأحيان تولي هذا الدور والقيام به. ما وراء طاولة المفاوضات؟
إن مساهمة تركيا في السلام تمتد إلى ما هو أبعد من الدبلوماسية السياسية، حيث شارك الأفراد العسكريون الأتراك في أكثر من 30 بعثة ومهمة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، وتبرز البوسنة وكوسوفو والصومال كأمثلة ملموسة على هذه المساهمة. وفي الصومال، وبدلا من اعتماد نهج يركز على الأمن فقط، قامت تركيا ببناء المستشفيات وأطلقت مشاريع البنية التحتية ووسعت نطاق المساعدات الإنسانية. وأن تفضيل سفير تركيا في مقديشو العيش بين عامة الشعب بدلا من العيش في مجمع دبلوماسي محصن يلخص هذه الفلسفة. السلام ليس مجرد غياب الحرب، بل هو أيضا الرغبة في التواجد هناك ومشاركة الآخرين. أما في قضية اللاجئين، فقد أصبحت تركيا واحدة من أكبر الدول المستضيفة للاجئين في العالم، باستضافتها لأكثر من 3.6 مليون سوري مسجل، إلى جانب مئات الآلاف من الوافدين من أفغانستان والعراق ودول أخرى. ورغم أن العبء الملقى على عاتق المدارس والمستشفيات والمجتمعات المحلية كان ثقيلا وتصاعدت التوترات السياسية، إلا أن تركيا استمرت في إبقاء أبوابها مفتوحة. غالبا ما تركز نقاشات السلام على وقف اطلاق النار والقمم السياسية، في حين أن السلام قد يعني أيضا جلوس طفل في الصف الدراسي أو عدم إعادة لاجئ أدراجه عند الحدود. ويمثل نهج تركيا هذا أحد أكبر الالتزامات الإنسانية التي تعهدت بها أي دولة في القرن 21. سياسة السلام التركية. إن مساهمة تركيا في السلام يجب أن تقاس وتقيم من خلال أفعالها، فبينما كانت ملايين الأطنان من الحبوب عالقة في جميع أنحاء العالم وأسعار المواد الغذائية آخذة في الارتفاع، ساعدت تركيا في تسهيل تصدير هذه الحبوب. وعندما لم يعد لدى ملايين الأشخاص أي مكان يذهبون إليه، منحتهم تركيا فرصة الملاذ واللجوء. وعندما انقطع الاتصال بين الأطراف المتحاربة، كانت تركيا في الغالب واحدة من الدول القليلة القادرة على الحفاظ على الاتصال مع كلا الجانبين. ولا يوجد في أي من هذه الأمور ما يضمن السلام، فلا تمتلك أي دولة بمفردها هذه القوة، ولكن هذا يعكس خيارا ثابتا ومستقرا: مواصلة الحوار عندما يبدو الخلاف أسهل، وتحمل الأعباء عندما يتجنبها الآخرون، والاستمرار في الانخراط والالتزام في الحالات التي يكون فيها الانسحاب أكثر سهولة. إن السلام نادرا ما يبنى من قبل الدول التي ترضي الجميع، بل في الغالب يبنى السلام من قبل أولئك المستعدين للتحدث مع الجميع، وهذا هو الدور الذي تحاول تركيا توليه. إنه ليس دورا مثاليا خاليا من العيوب، ولكنه دور حازم وملتزم. وفي عالم تزداد فيه حدة المنافسة وانعدام الثقة والأزمات، ستصبح الدول القادرة على سد الفجوات بين الأعداء أكثر أهمية من أي وقت مضى. ولعل الإرث الأكبر لجهود تركيا في بناء السلام لا يكمن في اتفاقية واحدة أو قمة بعينها، بل يكمن في هذه المهمة الأقل ظهورا للعيان ولكنها حيوية للغاية، ألا وهي منع هذه الجسور من الانهيار. مستمعين الأفاضل، قدمنا لكم اليوم تلخيصا للمقال الذي أعده إيميت إيماني لتي آر تي الناطقة بالروسية. دمتم في أمان الله ورعايته.

مرحبا أيها الفضوليون الأعزاء، كما هو الحال دائما أحييكم من أنقرة. سواء كان الأمر يتعلق بالطقس أو بحساب بسيط أو بنص نحتاج إلى إعداده، فإن معظمنا وأنا من بينهم نستخدم الآن بشكل متكرر منصات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ونعم إنها تسهل حياتنا بلا شك، ولكن مع ذلك تزداد المخاوف مثل إلى أين يتجه هذا الذكاء الاصطناعي؟ خاصة مع ظهور مقاطع فيديو تدعي أن استخدام الذكاء الاصطناعي على وسائل التواصل الاجتماعي يزيد من استهلاك المياه، مما زاد من فضولي. وكما تعلمون لا أستطيع كبح جماح فضولي. شكرا لكم على تقبلكم واهتمامكم. هناك ادعاء شائع مؤخرا، محادثة بسيطة مع الذكاء الاصطناعي تستهلك 500 مللتر من المياه. هذا بالضبط ما سنتناوله في هذه الحلقة. كم من المياه تستهلك روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بالفعل؟ للإجابة على هذا السؤال من المفيد أولاً فهم ما يلي: لماذا يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى الماء؟ كنت أعتقد أن الذكاء الاصطناعي هو مجرد مكان لتخزين المعلومات أو يستهلك الكهرباء على الأكثر، لكن اتضح أن هناك حاجة إلى كمية كبيرة من المياه لتبريد هذه الحواسيب الضخمة. فكر في الأمر وكأن الكمبيوتر العملاق يقول: دماغي يسخن، أعطيني كوبا من الماء البارد. يرتبط استهلاك المياه في منصات الذكاء الاصطناعي بالكامل بالبنية التحتية، ويلعب التبريد على وجه الخصوص دورا حاسما، فتولد الأنظمة عالية الأداء الكثير من الحرارة عند تشغيلها بشكل مستمر، وللحفاظ على درجة حرارة الرقائق أقل من الحد الحرج الذي يبلغ حوالي 80 درجة مئوية، تستخدم مراكز البيانات في الغالب أبراج تبريد تبخيرية. تمتص المياه الساخنة الحرارة من الخوادم ويتم رشها في البرج، ويتبخر 2 إلى 5% من هذه المياه. بالإضافة إلى ذلك، هناك استهلاك غير مباشر للمياه ناتج عن توليد الكهرباء، ف60% من الكهرباء في العالم لا تزال تأتي من محطات الطاقة الحرارية، ويعد إنتاج الرقائق أيضا عاملا مهما في استهلاك المياه. إذن تستهلك محادثة واحدة حقا 500 لتر من الماء. هذا رقم هو تقدير من دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد. وفقاً للدراسة، اعتماداً على مكان وزمان تشغيل الذكاء الاصطناعي، يتم استهلاك حوالي 500 مللتر من المياه لعشرة إلى 50 رداً متوسط الطول. لذا فإن هذا الرقم لا ينطبق على رد واحد، بل على محادثة طويلة تمتد إلى 50 رد. وهنا تحذير مهم: هذه الأرقام ليست قياسات دقيقة بل تقديرات علمية تقريبية. علاوة على ذلك، مع تطوير النماذج قد ينخفض استهلاك المياه بشكل كبير أو قد يزداد لأن النماذج الجديدة أكبر حجما. لذلك فإن عبارة يتم استهلاك 500 مللتر من المياه وحدها لا تفسر الوضع بشكل

بشكل كامل. دعونا نقوم بمقارنة لفهم الحجم. حتى الاستماع إلى أغنية واحدة عبر الإنترنت يستهلك حوالي 50 مللتر من الماء. إنتاج فنجان قهوة يكلف حوالي 132 لتراً من المياه. لذلك حتى في أقل سيناريو كفاءة للذكاء الاصطناعي، فإن فنجان قهوة واحد يساوي 2500 إلى 25000 استجابة للذكاء الاصطناعي. المشكلة الحقيقية لا تكمن في الاستخدام الفردي بل في النطاق الأوسع، فكلما انتشر الذكاء الاصطناعي في حياتنا زاد استهلاكه. علاوة على ذلك، لا يقتصر الدافع وراء ذلك على المستخدمين الأفراد فحسب، بل يشمل الشركات الكبرى أيضا. وعلى الصعيد العالمي فإن الأرقام مذهلة حقا. بحلول عام 2027 قد يصل الاستهلاك السنوي للمياه من قبل الذكاء الاصطناعي إلى ما يعادل نصف إجمالي الاستهلاك السنوي للمياه في المملكة المتحدة، ما بين 4.6 إلى 6.2 تريليون لتر. نعم، إنها أرقام مذهلة. تذكروا أن المعرفة قوة والفضول هو وقود تلك القوة. لا تتوقفوا أبداً عن الفضول واكتسبوا المعرفة دائماً من خلال الجهد والتساؤل، لأن تلك هي المعرفة الأكثر ديمومة. دمتم بخير.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.